0: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج نور على نور، والآن إلى حديث في السلسلة مشاكل جارية ومبادئ باقية.
1: كتب أحدهم في خطاب مطبوع في إحدى الجرائد ما يلي: الكل منا يعلم أن اللبن الحليب هو مادة من المواد الضرورية لغذاء الإنسان، لكن ماذا يصبح إذا اكتشفت أن به غش؟ فإنك ستخسر هذه المادة ومعها نقودك، فإنك ستجد نفسك أنك اشتريت نصف لتر من الحليب ممزوج بنصف لتر من الماء. وتعليقا على صراخ ذلك الشخص القلبي نقول بالأسف أن اختباره ليس استثنائيا ولا جديدا، ففي القرن الأول نقرأ في رسالة القديس بطرس هذه النصيحة: كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقل العديم الغش لكي تنموا به إن كنتم قد زقتم أن الرب صالح. ومع أن القديس بطرس قد استعمل العبارة اللبن العديم الغش مجازيا، إلا أن استعمالها هكذا يشير إلى عادة معروفة منذ 2000 سنة على الأقل. وعلى فكرة، أليست هناك علاقة بين الإخلاص والاستقامة في بيع اللبن الحليب، والإخلاص والاستقامة في تصرف الإنسان الخلقي؟ فكما أن فائدة اللبن الحليب لصحة الإنسان ونموه الجسدي تتوقف على نقاوته، هكذا تتوقف ثقة الناس في إنسان آخر على كونه مخلص ومستقيم. والكذب والغش مثل الماء في اللبن الحليب، إنما يسلب قول الإنسان صحته وصدقه. حقا قد ينتفع الإنسان مؤقتا حسب الظاهر على كل حال من الكذب والغش طالما يعتبره الناس مخلصا، ولكن لابد من كشف حقيقته عاجلا أم آجلا. أما بائع الحليب فقد يخفي عدم نقاوة الحليب من مراقبة المراقب إلى حين، ولكن للإنسان مراقب عالم بكل شيء يراقبه دائما، بل للإنسان مراقبان: هناك ضميره الذي يراقبه من الداخل ويبكته، وهناك الله سبحانه وتعالى. وإذا استمر الإنسان في غشه لابد من الدينونة، ولكن لنا وعد الله الصادق القائل: إن اعترفنا بخطايانا فهو أي الله أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم.

0: والآن نستمع إلى رأفت صبري يقدم جزءا من برنامجه هل علمت؟ هل سمعت؟ هل رأيت؟
1: صديقي المستمع،
2: صديقتي المستمعة،
1: هل رأيت؟
2: رأيت؟
1: في الحرب العالمية الأولى اشتد القتال بين بلدان حتى جزعت الجنود اضطرابا وخوفا من وطأة الحرب، فمنهم من مات ومنهم من جرح ومنهم من ذاب قلبه من الرعب والاضطراب.
2: وكان من بين الجنود
1: جندي لم يحتمل عذاب الحرب وهوله، فصمم أن يترك سلاحه ويهرب، وبالفعل ألقى بسلاحه وهرب متجها إلى منزله، عائدا إلى زوجته التي أحبها لدرجة فائقة، وهي أيضا أحبته إلى المنتهى، فألح عليها أن يمكث معها حتى تنتهي الحرب. لكن زملاء ذلك الجندي الهارب من المعركة رأوه وهو يتسلل خلسة من خلف المعسكر هاربا في الهزيع الثالث من الليل.
2: وحينما أعلنت الهدنة بين البلدين
1: تفقد القائد ذلك الجندي، فأخبره الجنود أنه ترك سلاحه وهرب من الميدان، فغضب القائد جدا وأرسل بعض الجنود للبحث عنه، فرأوه مختبئا في منزله مع زوجته، فأحضروه أمام القائد الذي أجرى محاكمة عسكرية سريعة معه.
2: وكان ذلك في مساء السبت،
1: وقد قرر القائد وبقية أفراد المعسكر أن يعدم ذلك الجندي الهارب رميا بالرصاص نظرا لخيانته وهروبه من الميدان.
2: فصرخت زوجته
1: وذهبت مسترسلة باكية للقائد
2: وطلبت منه الرحمة والغفران،
1: لكن القائد رفض أن يتراجع حتى يعطي عبرة لمن هم مثله في المستقبل. بكت زوجته بمرارة وأسى بالغ، وبللت الدموع قدم القائد، وطلبت منه ألا يرمي زوجها بالرصاص قبل أن تدق أجراس الكنيسة صباح الأحد في السادسة صباحا، وألحت عليه أيضا ألا يطلق الرصاص إلا بعد سماع تلك الأجراس، فوافق القائد بذلك. وفي فجر يوم الأحد باكرا جدا صعدت الزوجة إلى أعلى قمة الكنيسة متجهة نحو الجرس النحاسي الكبير، وقبل أن تبدأ أجراس الكنيسة في الرنين ألقت الزوجة بنفسها نحو الجرس الهائل الكبير، وتعلقت بمخترقة الجرس حتى منعت الصوت أن ينتقل إطلاقا. فأتى القائد مسرعا نحو الجرس إذ رأى الجرس يتحرك ولا صوت يسمع، وشاهد المرأة متعلقة به والدم يسيل من جسدها متقطرا إلى أسفل، فأمر القائد الجنود بإنزالها، ونظر الجندي وقال له نجل خاطر دم زوجتك الذي سفك من أجلك سأغفر لك، وأمر بإطلاق سراحه. عزيزي المستمع،
2: عزيزتي المستمعة،
1: إن فلسفة الدم الذي سفكه يسوع من أجل جميع البشر لا هي مما يحير العالم أجمع، ولكنها الحقيقة، فمن أجل خطايانا جميعا، من أجل أننا خن عهد الرب وصنعنا الخطية، وجب أن نموت جميعا، لكن المسيح أتى إلى العالم ليموت عنا ويبذل دمه من أجل الكثيرين.